اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع بدي انا شو بدي انا غيرك ما بدي شو مهضومي يا حبي يا عمري خليك حادي.